0: كمسلة، كمسلة نير نو نير نو، اللبطة كمسلة، كمسلة نير نو نير نو، السنون دفولوا، بريم ماما نفاكاكا، السنون دفولوا، بريم ماما نفاكاكا، تكادل ملاجو الواتن النيل مي بلا فاكلك فو، تكادل ملاجو الواتن النيل مي بلا فاكلك فو، سيا بنادتا ماما تا، كواند سي ماريتا، سيا بنادتا ماما تا، كواند سي ماريتا.
1: Retro